كي فينوم اللي شيشي ليزا ليام زباري فلا جالس كمبابا ايش جانا سنسكيتا كالي لكلا سنسكي لكلا جواني او فايف ايت يجي ملان كاتا او فايف ايت كاسونتاها كبرناكو مان

0: لمتسمتسوي لشمه بين الروح ترى لشمه لمتسم مدي كما لاشوات ام تشيش بار ما كويت هو هو بيولي سيدي اف
1: نمر ابو بيتي
2: خذي رتوان
0: النمبر 2 هاي سالي اريد ما يبغى بيني دي بكيت مالوا Hare tsiburna ke finga ri tsimba manga pili a beke nyena Ana itenga ri tsimba manga pili khatla pili Ho serra twa nga sana sari ya fame ka cheno A Calvin follow Everybody wanna be in love Hey